0: إضاءات قانونية مع المحامي أحمد خوجة.
1: يجب على كل موظف حماية الوثائق وحفظ المعلومات السرية اللي عرفها وتحصل عليها بحكم وظيفته، واللي يؤدي إفشاءها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياستها أو حقوقها، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال، أو بهما معا كل من خالف ذلك.

0: لغات. مرحبا باللغة الصينية.
1: نيهاو.
0: اللغة الصينية تعتبر اللغة الأكثر تحدثاً حسب عدد المتحدثين اليوميين في العالم، يعني اللي تعتبر عندهم كلغة يومية معتمدة للتواصل، وهي كمان اللغة الأطول عمر من كل اللغات. واستناداً لأقدم الوثائق اللغوية للنقوش على دروع السلاحف من عهد أسرة شانغ القرن 11-16 قبل الميلاد، يرجع تاريخ اللغة الصينية لغاية يا جماعة قبل 3000 سنة. وكلمات النقوش على دروع السلاحف هي كلمات رمزية وكلمات صوتية في آن واحد، وما زالت اللغة الصينية لليوم تستخدم بعض كلمات النقوش واللي هي فيها رسومات حيوية. ينقسم نظام اللغة الصينية في الوقت الحالي لنظامين، يعني النظام الشكل الأصلي المعقد للمقاطع الصينية ونظام الشكل المبسط للمقاطع الصينية.
2: ألف ألف أف أم.

مرحبا. يستمر برنامج مسك للإعداد المهني 2026 الذي أطلقته مؤسسة محمد بن سلمان، وذلك افتراضيا أونلاين في الفترة من الأول من يناير، ويستمر حتى 30 من نوفمبر 2026. ويأتي الحدث بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وكذلك أرامكو، لتعزيز القدرات في التصدي للمخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني. تستمر أكاديمية طويق في معسكرها هولبرتون التأسيسي 2026 والذي أطلقته بداية فبراير، ويستمر حتى 29 من أكتوبر 2026، ومن المقرر لذلك بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء. ويقام المعسكر بمنهجية تعلم ذاتي غير تقليدي قائم على المشاريع والتحديات، وذلك من أجل إكساب المتدربين أبرز مهارات التعلم العملي والتفاعل ضمن مجموعات. تستقبل حديقة الأندلس بمدينة أبها زوارها بعد استكمال أمانة منطقة عسير أعمال إعادة تأهيلها وتطوير مرافقها ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الحدائق والمتنزهات وتهيئة المرافق العامة بما يلبي حاجات السكان والزوار. وأخيرا في هذا الموجز، أظهرت قائمة أغنى مدن العالم التي أعدتها أكسفورد إيكونوميكس أن الدمام المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي ظهرت ضمن قائمة 40 الأوائل، محتلة المرتبة 39 عالميا بمتوسط ناتج محلي للفرد بلغ قرابة $97,000. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

اس ام. الاخبار من الف الف اف ام. مرحبا. يستمر برنامج مسك للإعداد المهني 2026 الذي أطلقته مؤسسة محمد بن سلمان، وذلك افتراضيا أونلاين في الفترة من الأول من يناير، ويستمر حتى 30 من نوفمبر 2026. ويأتي الحدث بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وكذلك أرامكو، لتعزيز القدرات في التصدي للمخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني. تستمر أكاديمية طويق في معسكرها هولبرتون التأسيسي 2026 والذي أطلقته بداية فبراير، ويستمر حتى 29 من أكتوبر 2026، ومن المقرر لذلك بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء. ويقام المعسكر بمنهجية تعلم ذاتي غير تقليدي قائم على المشاريع والتحديات، وذلك من أجل إكساب المتدربين أبرز مهارات التعلم العملي والتفاعل ضمن مجموعات. تستقبل حديقة الأندلس بمدينة أبها زوارها بعد استكمال أمانة منطقة عسير أعمال إعادة تأهيلها وتطوير مرافقها ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الحدائق والمتنزهات وتهيئة المرافق العامة بما يلبي حاجات السكان والزوار. وأخيرا في هذا الموجز، أظهرت قائمة أغنى مدن العالم التي أعدتها أكسفورد إيكونوميكس أن الدمام المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي ظهرت ضمن قائمة الأربعين الأوائل محتلة المرتبة 39 عالميا بمتوسط ناتج محلي للفرد بلغ قرابة 97,000 دولار. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: نصيحة الطبيب.
1: من المفاهيم الخاطئة بأنه يمكن علاج فيروس الورم الحليمي البشري عن طريق التطعيم، والحقيقة بأن اللقاح يقي من الإصابة بأنواع من فيروس الورم الحليمي البشري التي تسبب في أغلب الأحيان تلك الأنواع من السرطانات.
0: الدكتورة أفنان حميد السلمي، استشاري طب الأسرة.

0: ألف ألف أف أم.
1: أنت تستمع إلى ألف ألف أف أم. أنت تستمع إلى ألف ألف أف أم.
2: مرحبا. يستمر برنامج مسك للإعداد المهني 2026 الذي أطلقته مؤسسة محمد بن سلمان، وذلك افتراضيا أونلاين في الفترة من الأول من يناير، ويستمر حتى 30 من نوفمبر 2026. ويأتي الحدث بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وكذلك أرامكو، لتعزيز القدرات في التصدي للمخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني. تستمر أكاديمية طويق في معسكرها هولبرتون التأسيسي 2026 والذي أطلقته بداية فبراير، ويستمر حتى 29 من أكتوبر 2026. ومن المقرر لذلك بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء. ويقام المعسكر بمنهجية تعلم ذاتي غير تقليدي قائم على المشاريع والتحديات، وذلك من أجل إكساب المتدربين أبرز مهارات التعلم العملي والتفاعل ضمن مجموعات. تستقبل حديقة الأندلس بمدينة أبها زوارها بعد استكمال أمانة منطقة عسير أعمال إعادة تأهيلها وتطوير مرافقها ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الحدائق والمتنزهات وتهيئة المرافق العامة بما يلبي حاجات السكان والزوار. وأخيرا في هذا الموجز، أظهرت قائمة أغنى مدن العالم التي أعدتها أكسفورد إيكونوميكس أن الدمام المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي ظهرت ضمن قائمة الأربعين الأوائل محتلة المرتبة 39 عالميا بمتوسط ناتج محلي للفرد بلغ قرابة 97 ألف دولار. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

مرحبا. يستمر برنامج مسك للإعداد المهني 2026 الذي أطلقته مؤسسة محمد بن سلمان، وذلك افتراضيا أونلاين في الفترة من الأول من يناير، ويستمر حتى 30 من نوفمبر 2026. ويأتي الحدث بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وكذلك أرامكو، لتعزيز القدرات في التصدي للمخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني. تستمر أكاديمية طويق في معسكرها هولبرتون التأسيسي 2026 والذي أطلقته بداية فبراير، ويستمر حتى 29 من أكتوبر 2026، ومن المقرر لذلك بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء. ويقام المعسكر بمنهجية تعلم ذاتي غير تقليدي قائم على المشاريع والتحديات، وذلك من أجل إكساب المتدربين أبرز مهارات التعلم العملي والتفاعل ضمن مجموعات. تستقبل حديقة الأندلس بمدينة أبها زوارها بعد استكمال أمانة منطقة عسير أعمال إعادة تأهيلها وتطوير مرافقها ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الحدائق والمتنزهات وتهيئة المرافق العامة بما يلبي حاجات السكان والزوار. وأخيرا في هذا الموجز، أظهرت قائمة أغنى مدن العالم التي أعدتها أكسفورد إيكونوميكس أن الدمام المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي ظهرت ضمن قائمة 40 الأوائل، محتلة المرتبة 39 عالميا بمتوسط ناتج محلي للفرد بلغ قرابة 97,000 دولار. انتهى الموجز. كان معكم عادل بن أحمد بارباع. إلى اللقاء.

ألف أف أم. مرحبا، يستمر برنامج مسك للإعداد المهني 2026 الذي أطلقته مؤسسة محمد بن سلمان، وذلك افتراضيا أونلاين في الفترة من الأول من يناير، ويستمر حتى 30 من نوفمبر 2026. ويأتي الحدث بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وكذلك أرامكو، لتعزيز القدرات في التصدي للمخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني. تستمر أكاديمية طويق في معسكرها هولبرتون التأسيسي 2026 والذي أطلقته بداية فبراير، ويستمر حتى 29 من أكتوبر 2026، ومن المقرر لذلك بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء. ويقام المعسكر بمنهجية تعلم ذاتي غير تقليدي قائم على المشاريع والتحديات، وذلك من أجل إكساب المتدربين أبرز مهارات التعلم العملي والتفاعل ضمن مجموعات. تستقبل حديقة الأندلس بمدينة أبها زوارها بعد استكمال أمانة منطقة عسير أعمال إعادة تأهيلها وتطوير مرافقها ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الحدائق والمتنزهات وتهيئة المرافق العامة بما يلبي حاجات السكان والزوار. وأخيرا في هذا الموجز، أظهرت قائمة أغنى مدن العالم التي أعدتها أكسفورد إيكونوميكس أن الدمام المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي ظهرت ضمن قائمة 40 الأوائل، محتلة المرتبة 39 عالميا بمتوسط ناتج محلي للفرد بلغ قرابة $97,000. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: أنت تستمع إلى ألف ألف أف أم.
1: مرحبا. يستمر برنامج مسك للإعداد المهني 2026 الذي أطلقته مؤسسة محمد بن سلمان، وذلك افتراضيا أونلاين في الفترة من الأول من يناير، ويستمر حتى 30 من نوفمبر 2026. ويأتي الحدث بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وكذلك أرامكو، لتعزيز القدرات في التصدي للمخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني. تستمر أكاديمية طويق في معسكرها هولبرتون التأسيسي 2026 والذي أطلقته بداية فبراير، ويستمر حتى 29 من أكتوبر 2026، ومن المقرر لذلك بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء. ويقام المعسكر بمنهجية تعلم ذاتي غير تقليدي قائم على المشاريع والتحديات، وذلك من أجل إكساب المتدربين أبرز مهارات التعلم العملي والتفاعل ضمن مجموعات. تستقبل حديقة الأندلس بمدينة أبها زوارها بعد استكمال أمانة منطقة عسير أعمال إعادة تأهيلها وتطوير مرافقها ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الحدائق والمتنزهات وتهيئة المرافق العامة بما يلبي حاجات السكان والزوار. وأخيرا في هذا الموجز، أظهرت قائمة أغنى مدن العالم التي أعدتها أكسفورد إيكونوميكس أن الدمام المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي ظهرت ضمن قائمة الأربعين الأوائل، محتلة المرتبة 39 عالميا بمتوسط ناتج محلي للفرد بلغ قرابة 97,000 دولار. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: لغات.
1: مرحبا باللغة الصينية.
2: نيهاو.
1: اللغة الصينية تعتبر اللغة الأكثر تحدثاً حسب عدد المتحدثين اليوميين في العالم، يعني اللي تعتبر عندهم كلغة يومية معتمدة للتواصل، وهي كمان اللغة الأطول عمر من كل اللغات، واستناداً لأقدم الوثائق اللغوية للنقوش على دروع السلاحف من عهد أسرة شانغ القرن 11-16 قبل الميلاد. يرجع تاريخ اللغة الصينية لغاية يا جماعة قبل 3000 سنة، وكلمات النقوش على دروع السلاحف هي كلمات رمزية وكلمات صوتية في آن واحد، وما زالت اللغة الصينية لليوم تستخدم بعض كلمات النقوش واللي هي فيها رسومات حيوية. ينقسم نظام اللغة الصينية في الوقت الحالي لنظامين، يعني النظام الشكل الأصلي المعقد للمقاطع الصينية ونظام الشكل المبسط للمقاطع الصينية.
3: ألف ألف أف أم.

0: ألف ألف أف أم.
1: الأخبار من ألف ألف أف أم.
2: مرحبا. يستمر برنامج مسك للإعداد المهني 2026 الذي أطلقته مؤسسة محمد بن سلمان، وذلك افتراضيا أونلاين في الفترة من الأول من يناير، ويستمر حتى 30 من نوفمبر 2026. ويأتي الحدث بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وكذلك أرامكو، لتعزيز القدرات في التصدي للمخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني. تستمر أكاديمية طويق في معسكرها هولبرتون التأسيسي 2026 والذي أطلقته بداية فبراير، ويستمر حتى 29 من أكتوبر 2026، ومن المقرر لذلك بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء. ويقام المعسكر بمنهجية تعلم ذاتي غير تقليدي قائم على المشاريع والتحديات، وذلك من أجل إكساب المتدربين أبرز مهارات التعلم العملي والتفاعل ضمن مجموعات. تستقبل حديقة الأندلس بمدينة أبها زوارها بعد استكمال أمانة منطقة عسير أعمال إعادة تأهيلها وتطوير مرافقها ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الحدائق والمتنزهات وتهيئة المرافق العامة بما يلبي حاجات السكان والزوار. وأخيرا في هذا الموجز، أظهرت قائمة أغنى مدن العالم التي أعدتها أكسفورد إيكونوميكس أن الدمام المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي ظهرت ضمن قائمة الأربعين الأوائل، محتلة المرتبة 39 عالميا بمتوسط ناتج محلي للفرد بلغ قرابة 97 ألف دولار. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: الدقيقة تفرق مع محمد إبراهيم.
1: واحد من أكبر الفيروسات اللي كل البشر بتعاني منها وأسوأ فيروس وأصعب فيروس وأعقد فيروس هو الخوف. يمكن الناس ما بتدرك فكرة إنه الخوف قد يكون هو القاتل الأكبر لكل أهدافهم أو لكل أحلامهم، وممكن يوصل لمرحلة من المراحل إنه هو يضرك حتى جسدياً. سبحان الله، كل ما زادت المشاعر حق الخوف عند الإنسان كل ما زادت الحياة سوء، وكل ما زاد الواقع سوء. وقد يوصل هذا الموضوع لأمراض أو أعراض جسدية مع الوقت بسبب كثرة تخزين هذه المشاعر السلبية في داخلك. فإذا عرفت تتعامل مع الخوف هذا وتتخلص منه بشكل دائم ومستمر، فأوعدك أنك هتعيش حياة سعيدة وحياة كريمة.
0: ألف ألف FM. نصيحة طبيب.
2: ينتقل فيروس الورم الحليمي البشري بواسطة التلامس الجلدي المباشر، بما في ذلك أي اتصال يشمل المنطقة الحساسة مثل لمس اليد للمنطقة الحساسة، إلا أنه لا ينتقل عن طريق لمس الأسطح مثل مقعد المرحاض.
0: الدكتورة أفنان حميد السلمي، استشاري طب الأسرة.
3: أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نفسك.
1: منطقة الراحة هي منطقة بيعيش فيها الفرد وبيشعر فيها بالسعادة والراحة الكبيرة، وبيعيش كمان فيها الطمأنينة، وبيتعامل مع نفس الأشخاص دائماً، والمكان اللي موجود فيه دائماً يحس فيه بالسعادة. كل هذه الأشياء ثوابت، ما فيها أي تغيير، ما فيها أي جديد. لكن إيش خطر هذا الموضوع؟ إنه بيسلب منك التحدي في حياتك، تصاب بعدها بالركود، وده خطأ.
0: ألف ألف أف أف. من القلب مع إلاف أصيل.
2: اسعى دايماً للي تتمناه، حتى وإن كان بينك وبينه ما بين المشرق والمغرب. إياك توقف عن المحاولة، حتى وإن كلفك الأمر آلاف المحاولات. مو دايماً الطرق محفوفة باليسر والمسرات، ممكن تلاقي الصعوبات من حولك في جميع الاتجاهات، بس حتماً حتجزى على قدر سعيك اللي كلفك الكثير من المشقات. فاطمئن.
0: ألف ألف أف أم.
3: لغات.
1: مرحبا باللغة الأسبانية.
4: هولا.
1: اللغة الأسبانية أو القشتالية هي اللغة الرسمية للمملكة الأسبانية، وهي كمان الرسمية لمعظم بلدان أمريكا اللاتينية، وهي واحدة من اللغتين اللي يتكلموا فيها سكان بورتوريكو. ويتكلم اللغة الأسبانية جماعة 322 ل 400 مليون شخص كلغة أم، يعني لغة أصلية على النطاق العالمي هذا الكلام. وهي أكثر اللغات برضو الرومانسية رواجا. يطلق على اللغة الأسبانية المستخدمة في مملكة إسبانيا الأسبانية القشتالية نسبة لمنطقة قشتالة، وكانت اللغة الوطنية للقشتاليين. يعتقد بأنها نشأت في كورديرا في شمال إسبانيا الحالية، وانتشرت في جميع أنحاء إسبانيا في القرنين الثامن والتاسع الميلادي.
0: ألف ألف FM.
5: وجهات سياحية. سوق البدو بجدة،
6: بجانب كونه أحد الأسواق الشعبية العريقة في مدينة جدة، يعتبر سوق البدو أحد الأماكن المخصصة لترفيه الأطفال، وبه عدد من المطاعم والمقاهي. عندما تذهب إلى المملكة العربية السعودية إن لم تكن أحد سكانها، سيكون من الرائع لك زيارة هذا المكان الشعبي الهائل الذي يحتوي على عدد من الأقمشة والبضائع المختلفة بأرخص الأسعار، بجانب أنه يحوي معالم الماضي المندثر في السعودية. ويطلق على هذا المكان عميد الأسواق في جدة لمن يعرفونه ويقدرون قيمته الحقيقية، إذ يرجع تاريخه لأكثر من 140 عاماً بجانب ازدهار التجارة بهذا السوق في موسم الحج.

مرحبا. يستمر برنامج مسك للإعداد المهني 2026 الذي أطلقته مؤسسة محمد بن سلمان، وذلك افتراضيا أونلاين في الفترة من الأول من يناير، ويستمر حتى 30 من نوفمبر 2026. ويأتي الحدث بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وكذلك أرامكو، لتعزيز القدرات في التصدي للمخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني. تستمر أكاديمية طويق في معسكرها هولبرتون التأسيسي 2026 والذي أطلقته بداية فبراير، ويستمر حتى 29 من أكتوبر 2026، ومن المقرر لذلك بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء. ويقام المعسكر بمنهجية تعلم ذاتي غير تقليدي قائم على المشاريع والتحديات، وذلك من أجل إكساب المتدربين أبرز مهارات التعلم العملي والتفاعل ضمن مجموعات. تستقبل حديقة الأندلس بمدينة أبها زوارها بعد استكمال أمانة منطقة عسير أعمال إعادة تأهيلها وتطوير مرافقها ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الحدائق والمتنزهات وتهيئة المرافق العامة بما يلبي حاجات السكان والزوار. وأخيرا في هذا الموجز، أظهرت قائمة أغنى مدن العالم التي أعدتها أكسفورد إيكونوميكس أن الدمام المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي ظهرت ضمن قائمة 40 الأوائل، محتلة المرتبة 39 عالميا بمتوسط ناتج محلي للفرد بلغ قرابة $97,000. انتهى الموجز. كان معكم عادل بن أحمد بارباع. إلى اللقاء.

في مزاد وهج جدة، أرض تجارية في المحجر، مجمع تجاري عظم بالمنارات، أرض زراعية في ذهبان تتجاوز 200,000 متر مربع تحت إشراف إنفاذ. للتواصل 0554 55 0498. مزاد، فرصة تصنع ثروة.

ابدأ صباحك كل يوم في برنامج أكسجين مع نهى سعدي ونعظم ظفر من الأحد إلى الخميس من الساعة 6 وحتى 9 صباحا على ألف ألف FM.

FM. مرحبا. يستمر برنامج مسك للإعداد المهني 2026 الذي أطلقته مؤسسة محمد بن سلمان، وذلك افتراضيا أونلاين في الفترة من الأول من يناير، ويستمر حتى 30 من نوفمبر 2026. ويأتي الحدث بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وكذلك أرامكو، لتعزيز القدرات في التصدي للمخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني. تستمر أكاديمية طويق في معسكرها هولبرتون التأسيسي 2026 والذي أطلقته بداية فبراير، ويستمر حتى 29 من أكتوبر 2026، ومن المقرر لذلك بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء. ويقام المعسكر بمنهجية تعلم ذاتي غير تقليدي قائم على المشاريع والتحديات، وذلك من أجل إكساب المتدربين أبرز مهارات التعلم العملي والتفاعل ضمن مجموعات. تستقبل حديقة الأندلس بمدينة أبها زوارها بعد استكمال أمانة منطقة عسير أعمال إعادة تأهيلها وتطوير مرافقها ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الحدائق والمتنزهات وتهيئة المرافق العامة بما يلبي حاجات السكان والزوار. وأخيرا في هذا الموجز، أظهرت قائمة أغنى مدن العالم التي أعدتها أكسفورد إيكونوميكس أن الدمام المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي ظهرت ضمن قائمة 40 الأوائل، محتلة المرتبة 39 عالميا بمتوسط ناتج محلي للفرد بلغ قرابة 97,000 دولار. انتهى الموجز. كان معكم عادل بن أحمد بارباع. إلى اللقاء.

0: بنمر في حياتنا اليومية بالكثير من المواقف، منها السعيدة والحزينة والمفرحة، والحياة كل يوم تعطينا درس جديد. جمعة جمعة، لقاء يجمعكم بالأم القديرة اعتدال إدريس، نتناقش بجرأة وموضوعية كل ما يهم استقرار بيوتنا.
1: جمعة جمعة يأتيكم بعد البث المباشر لصلاة الجمعة من الحرم المكي.

ألف ألف أف أم. مرحبا. يستمر برنامج مسك للإعداد المهني 2026 الذي أطلقته مؤسسة محمد بن سلمان، وذلك افتراضيا أونلاين في الفترة من الأول من يناير، ويستمر حتى 30 من نوفمبر 2026. ويأتي الحدث بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وكذلك أرامكو، لتعزيز القدرات في التصدي للمخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني. تستمر أكاديمية طويق في معسكرها هولبرتون التأسيسي 2026 والذي أطلقته بداية فبراير، ويستمر حتى 29 من أكتوبر 2026، ومن المقرر لذلك بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء. ويقام المعسكر بمنهجية تعلم ذاتي غير تقليدي قائم على المشاريع والتحديات، وذلك من أجل إكساب المتدربين أبرز مهارات التعلم العملي والتفاعل ضمن مجموعات. تستقبل حديقة الأندلس بمدينة أبها زوارها بعد استكمال أمانة منطقة عسير أعمال إعادة تأهيلها وتطوير مرافقها ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الحدائق والمتنزهات وتهيئة المرافق العامة بما يلبي حاجات السكان والزوار. وأخيرا في هذا الموجز، أظهرت قائمة أغنى مدن العالم التي أعدتها أكسفورد إيكونوميكس أن الدمام المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي ظهرت ضمن قائمة الأربعين الأوائل، محتلة المرتبة 39 عالميا بمتوسط ناتج محلي للفرد بلغ قرابة 97 ألف دولار. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

برنامج طبابة نستضيف أبرز الأطباء والمتخصصين يوميا من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية ظهرا مع عادل باربع على ألف ألف أف أم.

0: تستمع إلى ألف ألف أفهم.
1: مرحبا. يستمر برنامج مسك للإعداد المهني 2026 الذي أطلقته مؤسسة محمد بن سلمان، وذلك افتراضيا أونلاين في الفترة من الأول من يناير، ويستمر حتى 30 من نوفمبر 2026. ويأتي الحدث بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وكذلك أرامكو، لتعزيز القدرات في التصدي للمخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني. تستمر أكاديمية طويق في معسكرها هولبرتون التأسيسي 2026 والذي أطلقته بداية فبراير، ويستمر حتى 29 من أكتوبر 2026، ومن المقرر لذلك بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء. ويقام المعسكر بمنهجية تعلم ذاتي غير تقليدي قائم على المشاريع والتحديات، وذلك من أجل إكساب المتدربين أبرز مهارات التعلم العملي والتفاعل ضمن مجموعات. تستقبل حديقة الأندلس بمدينة أبها زوارها بعد استكمال أمانة منطقة عسير أعمال إعادة تأهيلها وتطوير مرافقها ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الحدائق والمتنزهات وتهيئة المرافق العامة بما يلبي حاجات السكان والزوار. وأخيرا في هذا الموجز، أظهرت قائمة أغنى مدن العالم التي أعدتها أكسفورد إيكونوميكس أن الدمام المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي ظهرت ضمن قائمة 40 الأوائل، محتلة المرتبة 39 عالميا بمتوسط ناتج محلي للفرد بلغ قرابة $97,000. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

تتابع أغنية شفتي كلام لمروان بابلو، حاتم باس وليجيسي. شفتي كلام وصلت لرقم 1 أسبوعيا على أنغامي، لكن الخبر الأجمل أن موسيقيين على تيك توك بدأوا يصنعوا نسخهم الخاصة منها، والأغنية نفسها تجمع 3 شخصيات موسيقية مختلفة، كل واحد يحتفظ بأسلوبه، ولهذا وصفت بأنها قريبة من الماشوب.

المركز السادس أغنية من غير كلام لتوليت. من غير كلام رجعت تدخل قائمة اليوتيوب السعودية، وهذا مهم لأنها مو إصدار جديد. الأغنية جزء من مرحلة صار فيها توليت يبني صوت متكامل عبر فريق إنتاج ثابت نسبيا، ولهذا نسمع شخصية موسيقية واحدة تمتد بين أكثر من أغنية.

خامس أغنية ما تنساني لفانكو مع آيا. ثاني ما زالت خامسة على بيلبورد أريبيا، وسر تميزها موسيقيا أن الصوت العربي مو مجرد إضافة فوق إيقاع إلكتروني، هو جزء من شخصية الأغنية، ولهذا قدرت أنها تعيش في قوائم الموسيقى العربية وفي حفلات الهاوس في الوقت نفسه.

0: ميوزك.
1: في المركز الرابع أغنية يما لي ديستينكت. يما هذا الأسبوع في المركز الرابع، والأغنية مهمة لأنها تكشف تحول في البوب العربي. الفنان ما صار مضطر أنه يغني بلهجته المحلية بس عشان يمثل بلده. ديستينكت مغربي، لكن أغنيته تتحرك بين تأثيرات عربية مختلفة وتصل إلى جمهور من أكثر من منطقة.

حسين عروبي وباياديس. دمي مغربي تواصل الصعود، وهذا الأسبوع وصلت للمركز الثالث على بالبورد أريبيا. ومن التفاصيل الجميلة أنه باياديس ليس مجرد واحد من الأصوات الثلاثة، هو أيضا منتج وملحن الأغنية. يعني التعاون هنا بدأ من صناعة الموسيقى نفسها، مو بس اجتماع ثلاث فنانين قدام الميكروفون.

أغنية نانو لتوليت وسانت ليفانت. نانو ما زالت في المركز الثاني, وبمناسبة سانت ليفانت فهو كشف مؤخرا عن تعاون كان ممكن يجمعه مع هيفا في أغنية كلمنتينا, لكنها لم تكتمل هذه الفكرة بالشكل المخطط له, وهذا الشيء اللي زعلها بعدين لما شافت نجاح الأغنية. أما نانو فما زالت تثبت قوة التعاون بينه وبين توليت وسيطرتهم على بيلبورد ويوتيوب.

0: ألف ألف أف أم.
1: مسموع توب 10 ميوزك.
2: ولا زال المركز الأول من نصيب جريئة قوي لتوليت. المركز الأول هذا الأسبوع وزي كل الأسابيع الماضية من نصيب جريئة قوي لتوليت. الأغنية ما زالت الأولى على بالبورد أريبيا، لكن الرقم اللافت أنه توليت نفسه وصل لعشر أسابيع في صدارة قائمة الفنانين وإلى مركز 118 أسبوعا من الحضور على القوائم، يعني له 118 أسبوع موجود في القوائم. يعني النجاح اللي نسمعه اليوم وراء تراكم مرة طويل، مو مجرد ترند عابر.

كذا وصلنا معكم لآخر حلقتنا، آخر حلقة مسموع. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا وانبسطتوا بأغاني التوب 10 كمان لهذا الأسبوع. نشوفكم الأسبوع الجاي. باي باي.

FM. مرحبا. يستمر برنامج مسك للإعداد المهني 2026 الذي أطلقته مؤسسة محمد بن سلمان، وذلك افتراضيا أونلاين في الفترة من الأول من يناير، ويستمر حتى 30 من نوفمبر 2026. ويأتي الحدث بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وكذلك أرامكو، لتعزيز القدرات في التصدي للمخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني. تستمر أكاديمية طويق في معسكرها هولبرتون التأسيسي 2026 والذي أطلقته بداية فبراير، ويستمر حتى 29 من أكتوبر 2026، ومن المقرر لذلك بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء. ويقام المعسكر بمنهجية تعلم ذاتي غير تقليدي قائم على المشاريع والتحديات، وذلك من أجل إكساب المتدربين أبرز مهارات التعلم العملي والتفاعل ضمن مجموعات. تستقبل حديقة الأندلس بمدينة أبها زوارها بعد استكمال أمانة منطقة عسير أعمال إعادة تأهيلها وتطوير مرافقها ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الحدائق والمتنزهات وتهيئة المرافق العامة بما يلبي حاجات السكان والزوار. وأخيرا في هذا الموجز، أظهرت قائمة أغنى مدن العالم التي أعدتها أكسفورد إيكونوميكس أن الدمام المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي ظهرت ضمن قائمة 40 الأوائل، محتلة المرتبة 39 عالميا بمتوسط ناتج محلي للفرد بلغ قرابة $97,000. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: بنمر في حياتنا اليومية بالكثير من المواقف، منها السعيدة والحزينة والمفرحة، والحياة كل يوم تعطينا درس جديد. جمعة جمعة، لقاء يجمعكم بالأم القديرة اعتدال إدريس، نتناقش بجرأة وموضوعية كل ما يهم استقرار بيوتنا.
1: جمعة جمعة يأتيكم بعد البث المباشر لصلاة الجمعة من الحرم المكي الشريف على ألف ألف اف ام. ألف ألف اف ام.

مرحبا. يستمر برنامج مسك للإعداد المهني 2026 الذي أطلقته مؤسسة محمد بن سلمان، وذلك افتراضيا أونلاين في الفترة من الأول من يناير، ويستمر حتى 30 من نوفمبر 2026. ويأتي الحدث بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وكذلك أرامكو، لتعزيز القدرات في التصدي للمخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني. تستمر أكاديمية طويق في معسكرها هولبرتون التأسيسي 2026 والذي أطلقته بداية فبراير، ويستمر حتى 29 من أكتوبر 2026، ومن المقرر لذلك بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء. ويقام المعسكر بمنهجية تعلم ذاتي غير تقليدي قائم على المشاريع والتحديات، وذلك من أجل إكساب المتدربين أبرز مهارات التعلم العملي والتفاعل ضمن مجموعات. تستقبل حديقة الأندلس بمدينة أبها زوارها بعد استكمال أمانة منطقة عسير أعمال إعادة تأهيلها وتطوير مرافقها ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الحدائق والمتنزهات وتهيئة المرافق العامة بما يلبي حاجات السكان والزوار. وأخيرا في هذا الموجز، أظهرت قائمة أغنى مدن العالم التي أعدتها أكسفورد إيكونوميكس أن الدمام المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي ظهرت ضمن قائمة 40 الأوائل، محتلة المرتبة 39 عالميا بمتوسط ناتج محلي للفرد بلغ قرابة 97,000 دولار. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

برنامج طبابة نستضيف أبرز الأطباء والمتخصصين يوميا من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية ظهرا مع عادل باربع على ألف ألف أف أم.

اللغة الصينية تعتبر اللغة الأكثر تحدثاً حسب عدد المتحدثين اليوميين في العالم، يعني اللي تعتبر عندهم كلغة يومية للتواصل، وهي كمان اللغة الأطول عمر من كل اللغات، واستناداً لأقدم الوثائق للنقوش على الدروس من عهد شانغ القرن 11-16 قبل الميلاد. يرجع تاريخ اللغة الصينية لغاية يا جماعة قبل 3000 سنة، وش على دروع اسمات رمزية وكلمات صوتية في آن واحد، وما زالت اللغة الصينية لليوم تستخدم بعض كلمات النقوش هي فيها رسومات حيوية. ينقسم نظام

ألف أف أم. مرحبا، يستمر برنامج مسك للإعداد المهني 2026 الذي أطلقته مؤسسة محمد بن سلمان، وذلك افتراضيا أونلاين في الفترة من الأول من يناير، ويستمر حتى 30 من نوفمبر 2026. ويأتي الحدث بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وكذلك أرامكو، لتعزيز القدرات في التصدي للمخاطر الإلكترونية والأمن السيبراني. تستمر أكاديمية طويق في معسكرها هولبرتون التأسيسي 2026 والذي أطلقته بداية فبراير، ويستمر حتى 29 من أكتوبر 2026، ومن المقرر لذلك بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء. ويقام المعسكر بمنهجية تعلم ذاتي غير تقليدي قائم على المشاريع والتحديات، وذلك من أجل إكساب المتدربين أبرز مهارات التعلم العملي والتفاعل ضمن مجموعات. تستقبل حديقة الأندلس بمدينة أبها زوارها بعد استكمال أمانة منطقة عسير أعمال إعادة تأهيلها وتطوير مرافقها ضمن جهودها الرامية إلى تطوير الحدائق والمتنزهات وتهيئة المرافق العامة بما يلبي حاجات السكان والزوار. وأخيرا في هذا الموجز، أظهرت قائمة أغنى مدن العالم التي أعدتها أكسفورد إيكونوميكس أن الدمام المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي ظهرت ضمن قائمة 40 الأوائل، محتلة المرتبة 39 عالميا بمتوسط ناتج محلي للفرد بلغ قرابة $97,000. انتهى الموجز، كان معكم عادل بن أحمد بارباع، إلى اللقاء.

0: لو كنت دراما أو حتى شو، لو كنت أكشن أجني نو، خليك تغني وترد دو. ألف ألف دايما تفوز،
1: ألف ألف دايما تفوز، ألف ألف دايما تفوز، ألف ألف دايما تفوز، دايما تفوز،
0: دايما تفوز، دايما تفوز.

0: كنت دراما أو حتى شو، لو كنت أكشن أجني نو، خليك تغني وتردي دو. ألف ألف دايما تفوز،
1: ألف ألف دايما تفوز، ألف ألف دايما تفوز، ألف ألف دايما تفوز، دايما تفوز،
0: دايما تفوز، دايما تفوز.

راجعين يا هوى. ألف ألف أف أم.

0: لغات.
1: مرحبا باللغة الفلبينية.
2: كمستا.
1: اللغة الفلبينية هي اللغة الرسمية في الفلبين إضافة للإنجليزية، وهي مشتقة من لغة أخرى يتكلم فيها تقريبا 25 مليون شخص، وكمان يستخدموها كلغة ثانية فوق 60 مليون شخص، أكثر من 90 مليون تقريبا، وكتابتها بالأبجدية اللاتينية، أبجدية فلبينية.
3: ألف ألف أف أم.
4: قديم بس خطير على ألف ألف.

راجعين يا هوى. ألف ألف أف أم

ذكريات كل اللي فات.

0: نصائح طبية.
1: هل تعلم أن كل من البصل والثوم يساعدان في علاج أمراض متعددة، وذلك لكونهما يحتويان على مركبات السلفايد أو الكبريت التي تعمل على إبعاد خطر الإصابة بالجلطات الدموية والسرطانات؟